0: kezaliman dan seorang yang terdapat padanya kejahilan dan kejahilan. Sehingga yang wajib atas kita ibadah Allah untuk kita bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahu azza wa jalla berfirman, dan bertaubatlah kalian semuanya, seluruhnya kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wahai kaum mukminun, semoga kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Oleh karena itu yang wajib atas diri kita untuk kita kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kita memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah. Lihatlah betapa banyak, betapa sering kita dilalaikan oleh HP-HP kita. Namun berapa banyak kita menghitung zikir-zikir dengan jari-jari kita. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma rfa'anna ma nahnu fihi minal bala' wal ghala' wal fitan wal mihan wal hurub wal damar ma zahara minha wa ma batan. Allahumma aghfir lana wa dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna ala qawmil kafirin. Allahumma aslih awliya'a umurina lima fihi salahil ibad wal salahil bilad wal ibad warzuquhum albitanat salihah alladhi ta'muruhum bil ma'ruf wa tanhahum anil munkar wa tahakkam fi syari'atik. Allahumma ahfad lana biladana wa sa'ira biladil muslimin. Ihfad biladana Indonesia minal fitan wal mihan ma zahra minha wa batan. Subhanakallah la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Maka dengan demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita telah menyelesaikan muhadharah pada malam ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu barakallahu fiik.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني. أسنى الحمد لله النسية الرابعة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق
0: تقاته. الله لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين. Maka dengan demikian ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita telah menyelesaikan muhadharah pada malam ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya kami mohon maaf, kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu barakallahu fiik.
1: ضمن فعاليات دورة الإمام المزني.
2: أسنى الحمد لله النسية الرابعة. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة